أدوار الدرجة مش مكانت هاسي بيش درهان تسيش تسوط قدر هاكي بتفوق في هاس بابو تيلي يتي لاسكالازي تفنظ الاستنطي تلال تعدرت. You are just...